0: ምድንፋዕ ማለት ንዓውደ ሕልና ምክልኻል ማለት እዩ እንክብሉ ነቶም ብሰማዕትነት ህወቶም ኣሕሊፎም ዝሃቡ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘኪሮም ቅዱስ ቶማስ ሞር ሓላዊ ቅዱስ መንግስትን ፖለቲከኛታትን ከምኡውን ንብዙሓት ሰባት ኣብ ሕልና ኦምን ደቂ እግዚኣብሔር ካብ ብምዃኑ ዝመፅ ናፅነትን ፀኒዖም ክነብሩ ዝዓደመ ምዃኑ ብምዝኽኻር ናፅነት ርእስኻ መሃበ ብሓድነትን ብምርኻብን ብዞተን ከም እትፍፀምን ካብ ስላሴ እግዚኣብሔር ከም እትውሕዝን ገሊፆም እዚ ቴዎሎጊያዊ መወከስ እዚ ምናልባት ካብ መጠኒ ላዕሊ ክመስል ይኽእል ይኸውን ኣብ ቅድሚ እቲ ነቶም ብስም ናፅነት ዝቐርቡ ፖለቲካውን ቁጠባውን ውጥናት ብስም ሓርነት ዝቐርቡ ግን ከዓ ኣብ ክውንነት ግልያወት ጣኦታትን ስልጣንን ኮይኖም ዘበላሽዉ ኣምልኾ ጣኦት ሎሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣምን ቢሎም ነቲ ብሓባር ደው ምባል ወይ ምውዳቕ ዝብል ክርስትያናዊ ራእይ ሓርነትን ሕብረትን ኣኩሊሖም ነቶም ፃዕሮምን ብልሓቶምን ኣብ ህዝቢ እታ ሪፓ ፓብሊክ ዘወፈዩ መስረቲ ሳን ማሪኖ ቅዱስ ማሪኖስን ቅዱስ ሊዮንን ዘኪሮም ሓርነት ኣብ ማሕናት ሰላም ንጡፍን ሓናፅን ተሳትፎ ዘይነቕናቕ ተወፋይነት ዝተቓልል ምዃኑ ኣስተብሂሎም ሳን ማሪኖን ቅዱስቲ መንበርን ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ምርድዳእ ንምድንፋዕ ኣብ ስነ ሜላዊ ክልኣዊ ርክብን ብዝሓ ጎናውነትን ንድሌት ከም ዘለዎን ሓቢሮም ካብ መትከላት ማሕበራዊ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፍላይ ድማ ካብ ምድላይ ሓበራዊ ረብሓን ኣድማሳዊ መዕለቢ ኣቑሑትን ኣብ መንጎ መደገፍታን ምትሕግጋዝን ዘሎ ስኒትን ማሕበራዊ ፍትሕን ብምውሳድ ንሪፓብሊካዊት ሳን ማሪኖ ቤት ሙከራ ሰናይ ፖለቲካ ኮይና ከተገልግል ኣተባቢዖም ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ሳን ማሪኖ ነቲ ካብ ፅንሲ ክሳብ ባሕራዊ ሞ ኣብ ምክልኻል ነፍሶ ወከፍ ህይወት ወዲ ሰብ ዝግለጽ ማእከላይ ዕላማ ሓልዮት ሰብኣዊ ሰብ ክትስዕብ ተማሕፂኖም እዚ ንኻልኦት ዝግበር ሓልዮት ካብ መጀመርታዊ ኣትሒዙ ፍሉይ መለለይ ታሪክ ሳን ማሪኖ እዩ ነይሩ ቢሎም ከምቲ ዝተገልጸ ኣብ ምሉእ ዘመናት ነቶም ዝሳቀዩ ወይ ፀገም ዘጋጥሞም ፈፂሙ ከም ዘይፈሸለ ኣብቲ ናይ ምቕባል ትውፊት ርኡይ እዩ ብፍላይ ንህዝቢ ዩክሬን ዘቕረብዎ ደገፍን ኣቀባብላን ኣዘኻኺሮም ኣብ ኣህጉሮ ሰብኣዊ ሕጊ ስጋኣት እናወስኪ ካብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ንዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕጊ ዘለዎም ተወፋይነት ኣዘኻኺሮም ኣብ መደምደምታ ቅዱስነቶም ንበርገሳዊም መራሕትን ዜጋታትን ሳን ማሪኖ ብስም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንዝገብርዎ ተባዕ ኣርሒቁ ዝጥመት ፃዕሪ ኣመስጊኖም እዚ ድማ ፍረ ክርስትያናዊ ትውፊት ተሃገር እዩ ኢሎም ሩሰሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምስ ካቶሊካን ማሕበረሰብ ሳን ማሪኖ ተራኺቦም ኣብ ዘስምዖዎ ቃል ኩሉ ሰብ ኣብ መገዲ ወንጌል ዝያዳ እምነት ክህልዎ ከምኡውን ኣሰር ቅዱሳን ማሪኖስን ልዮን መስረቲ እታ ሪፓብሊክ ክስዕብን ተማሕፂኖም ሩሰሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 22 ነሓሰ ኣብ ሳን ማሪኖ ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ምስ ማሕበረሰብ ካቶሊክ ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ንሕድሪ ቅዱሳን ማሪኖስን ልዮን መስረቲ ሪፓብሊክ ኣጉሊሖም ከም ዓለማውያንን ፀረብቲ እምንን ዝነበሩ ድሒሮም ማዕርገ ክነት ዝተቐበሉ መልእኽቲ ወንጌል ከመይ ገይሮም ናብቲ ብክርስትያናዊ መትከላት ሓርነትን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ሕብረትን ብትሪ ዝልለ ሓድሽ ሓባራውን ፖለቲካውን ቀጥዒ ከም ዝተርጎምዎ ኣብ ዘስምዖም መደረ የጉልሑ ቅዱስነቶም ኣስዒቦም መንእሰያት ብከፊል ቅፅበታዊ መልሲ ካብ ዝዓግቡ ልቦም ነቲ ደረት ኣልቦ ክኸፍቱ ዓዲሞም እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ታሪክ ኣሰር ክገድፉ ክሕግዞም ዝኽእል ኣምላኽ ናብ ብርክብ ክመርሖም ከም ዝኽእል ኣብሪሖም ነቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ኩሎም ነቲ ብእግዚኣብሔር ዝተዋህቦም ተልእኮ ብውዕውዕ ስምዒት ክቕበሉ ከም ሓዳር ወፍይ ህይወት ዝተቐበልዎ ኣገልግሎት ሞያ ወይ ፖለቲካውን ማሕበራውን ፅምዶ ዝኣመሰሉ ጠለብቲ ምርጫታት ክገብሩ ትብዓት ክህልዎም ዓዲሞም ንዓለም ዝዛረብ ሰላም ክምስክሩ ምእንቲ ክኽእሉ ብዝከኣሎም ክዳለዉ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዚ ድማ መርሒ ጉዕዞኡ እዩ ኢሎም ሩሰሊካን ጳጳሳት ንካህናትን መምሃራንን ትምህርተ ክርስቶስን ካልኦት መምሃራንን ንወለዲ ኣብ ምድጋፍ ንዘሳልጥዎ ዕዮ ድሕሪ ምምስጋን ኣባይቲ ስድራ ቀዳሞት መምሃራን ደቀም ምዃኖም ኣስተብሂሎም ኣብ ትምህርቲ ወለዲ ዘሳትፍ ጥበባዊ ጉስነት ትምህርቲ ክህሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዚ ድማ ናይ ገዛእ ርእሶም እምነቶም ክሕድሱን ክርስትያናዊ ክብርታቶም ናብ ደቀም ኣብ ምትሕልላፍ ሓጎስ ክረኽቡን ዘኽእሎም እዩ ብፍላይ ድማ ናይ ጥምቀትን ቅዱስ ምስጢራዊ ህይወትን ከዕብዩ ሊጡርግያ ከም ተመክሮ ሓድነት ብጥንቃቐ ከማዕብሉ ሓደራ إيلام رسالة كان باباسات ليون إيسوس ناي ترغم هيوات حتوتات ودو مالس مخانون وانجل دما نخلم دك تبعاتين دك نستيون مغدي حرنات مخانو أتني عام بمغلات كوم أسل زخونا دما نخلم أن رغبهم كان كافلهم أن خل هياب إيو نزد دما إيو كريستيان بغلو استفلالي ملكو عقب رسان ناي كغبرون جن كا كل جزيه ناي مود داتان وهدن سناي نايتي دغفنا انه بوهزبي زبل علامة حيزوم ابزي بقريتش تز تلاليت عالم مالسنا اب مقدو انجل زيادة امنات حيزنا مقواز تراي ايو كخوون زخ اللي انكبلو غاليتهم رسالي كان باباسات ليون مبال حسر تربعته نولك عونتن زي مت امامانن فلالاين كوم سناونتن مسعار كوم اون نحونتن سلامن ابزلونا تزفى حدش يوتن مسرات اقدسنت حدنت داقماي بمزكار ازدما اكال حدري قدسان مارينوسن ليون إيو كم أون أبز جمرون محنات بيتن عتن توفاينتن كنكتل تلقونا مخانو غاليسوم زلقسوك على معدان يزازمو زي زينا فاتيكان إيو ناي كدس ممرونا تحفر كبم ساقراتن هقلاو تكالاتن لكا باباسات غالاقر قبل تسران أربعتن كسعال تسران شمونتن نحاسة نبر سكتما روسيا مبتح كايدو إيام تي ناي أربعة معلتات زتن أخيباتاتن شنخصن ملعوك لأو ركب مس باباساتن كاتوليكاو محبرس فدرالاوية روسيان أخيباتات مسارت دمما ببيتا كريستيانا ومداي اون زمالا يخوون ناي كدس ممر كبم ساقراتن هقرات تكالاتن وانات احافي لكا باباسات بول ريشارد غالاغر اب موسكو اب زغبر وعدت مسو سابسلطان فدرالاويت روسيا وكالتي باترياارك موسكون محبرسة بكاتوليكن اخيباتات كاكايدو مدبتة تحيزو انلو نربعتا معالتات تسعوق زتن اخيباتات نزكايد كوينو سنميلاو كلي او ركب شنق نايتو كوحزو ببيتا كريستيانا ومداي اون زدقف كوينو مس باباساتن كاتوليكا ومحبرسة بفدرالاويت روسيان اخيباتات كاكايدو ايوم زي أكدس تلقوزي مسوكل تممبر باتريارك موسكو زكبر أخي بحويسو ايك ومنو شنق اون كهلو ايو زي زكرانا غرزي كردس تممبر اب عالم لخاون اهوغراون زمدناتات اب حدا كابتي ازيو فتاني اوان اون انتخوني مقدزتن نمقدسال زلو توفاين نزرقاقص ايو لكا باباسات غالاقر نابر ساكتما روسيا كبسحو زي ناي مجمرتا ايكونن ناي مود داتا عدتم اب ورح حدار كلتشان سران حدن عمت محرات تخايدو كوينو متي اقاتامي وانا تحف قدس تمنبر مسمرها منغستي ميكايل مشتوتين منستر قدات وطعي سرغي لافروفن كومو اون ابتي وان حلاف كفل ركبات وطعي بيتا كريستيان باتريارك موسكو زنبرو متروبوليتا هيلاريون الفيفن كم اتراخبون كاب كلتشان اسران كلتان عمت محرات جميرو كفلين هاي باتريارك ركبات قداي وطعين نه متروبوليتا هيلاريون زتاكو متروبوليتا انتوني سفريوك يمرح كم زلون زي قعزو بجاكا سنميلاوك لأو ركبات مادبات لكا باباسات غالاقر مسكاتوليكا ومحبرسة بموسكو كراخب عدل زهب ايو مسي باباسات وكلتن نايتي كباب محبرسة بكراخب مسواتا قداسي كعرقون مسي كحناتن عبالات سبو فيه وطن دك تبعتين دك انسيان كراخب ايو اب روسيا اتركب كاتوليكاوي تبيتا كريستيان بقتل وحداتن بملك عمدراوي اكمامتا اب صفيح مريت فاح الى اتركبن ايا قزعتاوي اودا دبعا اب موسكو زركب رسا سباخاتا تم املاخن اب ساراتوف زركب سباخا قدوسك الامنتوسن اب نوفيزي برسك زركب سباخا دبرتابورن اب اركوت سوكزولو سباخا قدوس يوسفن زتقالل ايو كاتوليكاو لكا باباسات شتيفان هس اب قوبا اي باباسات جرمان بزعبا قدا سدتيناتات ناي زكتات رشماق اللابو منبر بزعبا كونتات سدتيناتات تمزابلتن بقاربان مكتتال كابلت عصر تتشعتن حاسة جميرهم اب كتما مكسيكو كم زرقابون اب زيناي مكسيكون تكساسن زقابرو قعزوك سابعلت اسران شوحتن نحاس زتسان حكوينو كم اكال نايتي اب ممحادري سدتيناتات ناب زقبر ناي متحققاز ايو اون مخانو زينا فاتيكان يحبر كندما عقبي أبيات مأسرتي أب زهن نصل زولو هواهو دمس بيتا كريستيان كعفان يبلون أب مكسيكون تكساسن مالغتي متحققازن روح الرهين كسدد إدالي أب زحلفو عمتات أب دبوب أمريكا بركت سبالو السبات ناب سمين أمريكا تبقيسوم إيوم بزحات اون أب زغع زوزي يركبو كاب عمتن عافنان وي أب عدم كاب زلوز أغامن تسفا مقراتن كهرمز دالي كخونو يخلو ابتي ناي سمين امريكا ناي دحننتن كبرن هيوات بتصفا كترنو فزدالي مخانم اون غاليصون بفلاي ابزقربا عمتات جن مكسيكون بزحات كابزوم 7 ناي موداتا معرفت زخونات تمثل حقتات هلو مم حدار امريكا ايد بتاخت راي زيكونس اب 70 متكلات اون بزحوا غازيهب ايو زمسر ازدما اب امريكا تركب كاثوليكايت بيت كريستيان بتدغاغامن بصنعن زناقفته غداي ايو انكبلو اب زحبو مغلصي يغلوحو اب مجمرتا ازوم اب اغلغلوتوم نسدتينات تبزابلتن وفوي زخونو باباس هيس اب رسا كتما مكسيكوم سوكلت بوليتيكا برغسو محبرات مهوراتن بيت كريستيان نكراخبو ايو مسوكلت لحلواي شماغلس دتينات حبرات حاجرات أخيباتات كاكايد اون مدبتة تحيزو اللو بكبا باسات هاس أب حيالو تبقصوتات بيتا كريستيان أبزقبرو عدات كابستفلالي زوباتات أمريكا مزمتو سدتيناتاتن تمزابلتن كراغبو عدل كهلوام ايو أبتا أب دوبباوي مكسيكو تقواماوي دخنات زلووا قزقات چاپاس اتركب كتما تاپاچولا لكبا باسات هاس مبصح كاكايدون أب دوب غواتيمالا زلو كنتات رديت كرخبو ايوم نقل كابتي اب اوزر كاب معكل بزوح اقل قلوت ناي لعلوش ما قل سدتيناتات حبرات حقرات وطنات اقل قلوت سدتيناتات ايوسو ساويان كومو اون مدبات حقز ناي تكباب السباخة كبسحو مدب اللووم لكباب بسات هيس اب حيالو تبقصوتات بيتا كريستيان كبسحو مخانو من كابستفلالي زوباتات امريكا مزمت سدتيناتات تمزابلتن كراخبو عدل كهلوم ايو زوبا دوب مكسيكو حبرات منقستات امريكا قال تخرات ناي تقعزو كونتات دوباوي زوبا مكسيكو حبرات منقستات امريكان كخوون ايو فلوي لوق سدتيناتاتن تمزابلتن ابقلتي او سيوداد خوارز مكسيكون الباسو تكساسن كراخبو مدبتة تحيزو اللو ابباي تزولو وطري سبعو كونتات مسباباس الباسون وكالتي ابزوبا دوبزر كبات كالات رديئتن اون معكلاي ار استزاتك خوون ايو ابزوك عزو اوم ابستفرالي زبت حوو بوتا حتى تعوقوان سدتيناتاتن تمزابلتن زساتفة مسوا تقداسي كعروكو بزدما مل اختمام فسهم التحققات كم محلالو فون اون مخوانوم زيانا فاتيكان ناي جرمن قباي باباسات مغلز تاقيسو يم ملاخت لكا باباسات هس حلوف ناي متحققات مغشاتاتن سدتيناتات ابكل التشحن اسران حموشتن عمد محرات اب مصري نابا كينيا أبقلت تشحن أسران أربعة عمتا محرات غريخن تركن أبقلت تشحن أسران سلستن بولاندن يوكرين أبقلت تشحن أسران كلتن موروكو أبقلت تشحن أسران إثيوبيا أبقلت تشحن عصرت شعتن سيتشيليا أبقلت تشحن عصرت شعتن عمتا محرات كومؤون أب ليبانوس أبقلت تشحن عصرت شدشتن عمتا محرات عدات كم زكايرو ناي جرمن قبايب أباسات مغلت ستاقا سزينا فاتيكان يحبر
1: سلام وسناي زردي فاتكان بدل من ساعتكم زلكم بكرسوس اخواتنا حاتن مساكم زلكم حابكم نهم بخلوسي بار كم زفلات ابك نيات فلسطه دينا على سدنجل مريم نازلنا نزم منفساونا تزكي حجزنا زخل ارستي حساب دمالو ما انت زلكم اتي زلكم سمو داتا تكتاتولخ بفور املاح ادمكم نايلو ما انت استنتونا ويتم حسابنا زعبا قدوس ماكسيميليانو كولب زتبهله مريم زنور منفساونا العول زخنا بفلايك اتركلني زخنا ارداادان حسابن زعبا ادس دنجل مريم زلوكا ناب كريستوس بزغبا كم زمرحكا زر اينا دوس ابوي مبارح جي ناب حنتن اشتي بيت ما اسرتي اب اسويج استبهله اب كرامات شنج اتميتن 41 حدن كوس دوكومي اذا كان زدما نزا بيت ما اسرتي ناب منبرتا بوت كم زغيرا زي فرانشيسكو كان منبرتا بوت كم زغيرا انا نري شمو رايمون كولبا يبال ابولاند شن شمو تميتن 94 توليدو بنشتون كولد ما راي كم زراي يوزنغر ادينا ادسلين مريم كم زمتصوتو كلت اخليل حذا خمتاتو تحد تعرخون كله تحدخه قيح تتعدا ملكتنا ينصحنا تغيح دما ناي سماعتنات نين يختحرم سبلتو دما نخلتيو يحار نخلتيو مرض كم زبلا زدما نملو هيوتو زصلوه وساني كم زنبري زنقا كولبا بنشتو نا فرانشيسكان محبر محبر دهمتاو ماكسيميليان زبل شم تقبلو زب فقري ክርስቶስ ከም ፍቅሪ ኣዴና ቅድስት ማርያም ዝተቓፀለ ድማ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ህይወት ዝነበረ ብማርያም ጌርካ ንክርስቶስ ምስባኽ ዝብል እዩ። ኣብ 1917 እውን ከም ተምሃራይ ኣብ ሮም እንከሎ ሚሊሽያ ኢማኩሌታ ብዝብል ኣርሚ ኦፍ ደ ኢማኩሌታ ብዝብል ምንቅስቓስ ከም ዝመስረተ ብፍላይ ነቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ዓለማዊ ዝኾነ ኣይዲዮሎጂ ኣተሓሳስባ ስነ ሓሳባትን ነዚ ንምብዳሕ ኢሉ ከም ዝተበገሰ ከም ተልእኾውን ከም ዝወሰዶ እዩ ዝንገር። ኣብ ፖላንድ እውን ሲቲ ኦፍ ኢማኩሌት ብዝብል ብምቓም እዚ ድማ ንዝተፈላለዩ ብዙሓት ኣሕዋት ኣብኡ ንኽኣትዉ ፍራየርስ ንክኾኑ ኣሕዋት ንክኾኑ ከምኡውን ናይ ሬድዮ ስቴሽን ከምኡውን ብሚልዮናት ብዝቁፀር ሕታማት ትዝርጋሕ ዝነበረት መፅሄት ከይተረፈ ብምድላው ንወንጌል ብማርያም ኣቢሉ ኣብ ምስባኽ ዝተፀምደ ኣዝዩ ትጉህ መንፈሳዊ ኣቦ እዩ። ኮልበ መንፈሳውነትና ማርያም ስምዒታዊ ጥራይ ኣይነበረ ሙሉእ ብምሉእ እዩ ገዛ ርእሱ ኣወፍዮ። ስለዚ ኣነ ናይ ማርያም ንብረት ናይ ማርያም ዋኒን እየ ክሳብ ምባል ይበፅሑ። ስለዚ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ብኣማላድነት ናይዛ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እዩ ዝካየድ ነይሩ። ከምዚ ኢሉ ነገራት እናቐፀለ ከሎ ናዚ ብካልኣይ ውግ ዓለም ማለት እዩ ናዚ ንፖላንድ ኣብ 1939 ስለ ዝተቆፃፀራ ናይ ኮልቤ ማሕበር ነቶም ብብዙሕ ሽግራት ዝሓልፉ ዝነበሩ ስደተኛታት ማዕቆቢ ስለ ዝሰኣኑ ኣብ ቤቶም ክዕትዎም ጀሚሮም። ዝተፈላለየ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣብ ትሕቲኦም ክዕቆቡ ጀሚሮም። እዚ ከዓ ንዕኡን ንማሕበሩን ሓደጋ ክምፃሎም ክኢሉ ኣብ 1941 ድማ ኣብ ጉስታፖ ዝተባሃለ ቦታ ብምእሳር ናብ ኣስውጅ ተሰጋጊሩ ቁፅሪ 16670 ተባሂቡ ድማ ከም ሓደ እሱር ክቁፀር ጀሚሩ። ካብዚ እኒኤው ድማ እታ ክሳብ ሕጂ ንዓለም ሙሉእ ተዛርብ ዘላ ኣገራሚት ፍጻሜ ኣብ ሂወቱ ብዙሓት እውን ብብዙሕ መንገዲ ዝሃነፀት ዘጋጠመት። ሓደ እሱር ካብቲ ቤት ማእሰርቲ እንተዳሃዲሙ 10 ሰባት እዮም ዝቕተሉ ነይሮም። ስለዚ ሓደ መዓልቲ ሓደ እሱር ይሃድም፣ 10 ሰባት ድማ ሓርዮም ንክቐትልዎም ብጥሜት ንክቐትልዎም ይመርፁ እሞ ሓደ ካብኦም ሓደ ናይ ፖላንዳዊ ፍራንቺስ ጋክዊክስ ዝተባሃለ ብዓውታ ክበክ ጀሚሩ። ካብቶም 10 ኣነ 9 ቆልዑን ሰበይትና ኣላትኒ ኣነ ሜተስ ደቀይ እንታይ ክኾን እዮም እንታይ ክኾን ኢሉ ክግዕር ክበክ ምስ ጀመረ ኮልቤ ናብቲ ወታደር ቅርብ ኢሉ ኣነ ኣብ ክንዱ ክኣቱ ንዓይ ውሰደኒ ይብሎ። እቲ ወታደር ብጣዕሚ ተገሪሙ ግን ኣፍቂድሉ። ስለዚ ኮልቤ ምስቶም 9 ብፆቱ ብምዃን ንሞት ተፈሪዱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ብጥሜት ኣብቲ ዝነብሮ ናብ ፍልይ ዝበለ ቤት ማእሰርቲ ምውሳድ ድማ ብጥሜት ንክሞቱ ተፈሪዶም። ኣብኡ ኮይኑ ግን ብምስጋና ብፀሎት ናብ ማርያም መንፈሳውነት ብምዕራግ ከምዝናበለ ነቲ ተሪፉ ዝነበረ ግዜ ነቲ ዕድሚኡ ብዘገርም መንገዲ ብሃናፂ ብኣደናቅ ዝኾነ መንገዲ ነዘን ተረፈ ሓፀርቲ መዓልታት ናይ ሂወቱ ክሕልፍ እንከሎ ኢና ንርኢ። ኣብ ናሓሰ 14/1941 ድማ ሙማት ስለ ዝኣበዮም ብሌታል ኢንጀክሽን ገይሮም ወጊኦም ከም ዝቐተልዎ ብዙሓት መሰኻኽር ከም ዝገልፅዎም ግዜ ሞቱ ኣብ ዝተቃረበሉ እዋን ከይተረፈ ህድኣት መሊእዎ ህድኣት ዘፊንዎ ከም ዝነበረ እዩ ታሪኩ ዝነግረና። እምበኣር ካብ ቅዱስ ማክሲሚልያን ኮልበ እንታይ ኢና ንምሃር? ቀዳማይ ፍቕሪ ስምዒት ከም ዘይኮነ ፍቕሪ ውሳኒ እዩ። ገዛ ርእሱ ንካልኦት ገዛ ርእሱ ኣብ ክንዲቲ ሰብኣይ ንክህብ ዝመረፀሉ ምክንያት ብስምዒት ተለዓዒሉ ጥራይ ዘይኮነ ውሳኒ ምርጫ ከም ዝኾነ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዝብሎ ገዛ ርእስካ ካብ ብፃይካ ካብ ምሃብ ዝዓቢ ዝዓበየ ፍቕሪ የለን ከም ዝብሎ እሱ ኸ ነዚ ኣይገይሩ። ካልኣይ መንፈሳውነት ናብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም። ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ማርያም መንፈሳውነት ምህላው ካብ ክርስቶስ የርሕቐካ እዩ፣ ካብ ፍቕሪ ኣሕዋት እውን የጉድለካ ይብሉ። እንተኾነ ግን ተሓቂ በንጻሩ እዩ። ናይ ኮልበ ህይወት እንተዳርእና ግን ናብ መስቀል ናብ ፍቕሪ ኣሕዋት ከም ዝወሰዶ ኢና ነንብብ። ሳልሳይ ድማ ኣብቲ ዝኸፍአን ዝጸልመተን ቦታ ከምዛ ዝኣመሰለት ናይ ፍቕሪ ተግባር ክትበርህን ክተጉልዓልዕን ከላ ስጋብ ሕጂውን ንሕና ንዛረበላ ኣሎና። እምበኣር ኣሽዊዝ ከም ንፈልጦ ደቂ ሰባት ክብሮም ዝስእንሉ ክብሮም ዝግፈፍሉ ቦታ ክኸውን እንከሎ ኮልበ ግን እቲ ተራ እሱር ዝመስል ዝነበረ ብነፃ ድላዩ ገዛ ርእሱ ኣብ ክንዲ ካልእ ክህብ እንከሎ ኢና ንርኢ። እምበኣር ፍቁራን ብክርስቶስ ኣሕዋትና ሓትን ኣብ መደምደምታ እቲ ብኮልበ ዝደሓነ ሰብኣይ ንዝተረፈ 53 ዓመታት ናይ ህይወቱ ነዚ ታሪክ እዚ ብዝተፈላለዩ ቦታታት እናኸደ እናመስከረ እዩ ሕሊፍዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ድማ ንማክሲሚልያኖስ ኮልበ ኣብ 1982 ቅዱስ ሰማዕት ብምባል ንቤተ ክርስቲያን ኦፊዋ ንሕና ውን ካብኡ ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ክንመሃር ኣሉና። ከም መንእስያት እውን መንፈሳውነትና ናብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መቁፀርያ ከመይ ጌርና ክንገብር ከም ዘሎና ብዝግባእ እንተዳ ተረድዩና መንፈሳውነት እውን ማዕርክ እንደይ ክንዓቢ ከም ንኽእል ንካልኦት ዘላትና ፍቕሪ እውን ስጋብ ክንድዚ ክትበፅሕ ከም ትኽእል ከምቲ ክርስቶስ ገዛ ርእሱ ኣብ ኩና ናብ ጃ ዝሓለፈ ሰባት እውን ከምኡ ኢሎም ዝሓለፉ ከም ዘለዉ ኢና ንርዳእ። ዝመፅእ ሰሙን በዓል ፍቅራን ኣሕዋት ብካልእ ክሳብ ንራኸብ እግዚኣብሔር ባርሕኩም ሰሰም
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس.

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቕርብ። ናይ ልምዕለት 22 ናሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 መራፍ ፍጻሜታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሃገረ ሳን ማሪኖ ጉስነት ውዕደት ከም ዘካየዱን ከምኡውን ድሕረ ቀትሪ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሪሚኒ ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ሪሚኒ 2026 ዓመተ ምሕረት ተራኺቦም መደረ ከም ዘስምዑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ሎም ዕለት 22 ናሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት መደበ ፈናዋና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንኣህጉሮም መርበብ ካቶሊካውያን ሓገግቲ ኣካላት ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃለ መዕዳን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሃገረ ሳን ማሪኖ ዘካይዶ ጉስነታዊ ዑደት ዋና ፀሓፍ ርክብ ምስ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ቅዱስቲ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ጋል ሃገር ካብ ዕለት 24 ክሳብ ዕለት 28 ናሓሰ ናብ ርእሰ ከተማ ሩስያ ክበፅሑ ከም ዝኾኑ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ስዒቡ እውን ኣብ ነፍስ ወከፍ ቀዳም ብናሆም ጳውሎስ ዝቐርብ መደብ መንእሰያት ክህልወና ምዃኑ ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ልሙ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 21 ናሓሰ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንኣህጉሮም መርበብ ካቶሊካውያን ሓገግቲ ኣካላት ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖም መደረ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ነታ ቀዳሚት ቤት ትምህርቲ ሰብኣውነት ዝኾነት ስድራ ቤት ክብርስ ፈፂሙ ክፍቀድ ከም ዘይብሉ ኣጠንቂቖም ንሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ክብርን ዝሕሉ ሕጊ ክቐርብ ድማ ይላበው። ጥዑይ ሕጊ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ናፅነትን እናሓለወ ስንፍልጠታውን እደ ጥበባውን ምህዞ ከተባብዕ ይግባእ። ተጠቀምቲ ካብ ምዝመዛ ክከላኸለሎም ውልቃዊ ብሕትውና ክዕቅብ ኣብ ኣጠቃቅማ ዝቕልቀሉ እደ ጥበባት ግሉፅነት ከረጋግፅን ዲሞክራስያዊ ትካላት ከም ዝሕሉ ውሕስነት ክህብ ይግባእ እንክብሉ ቅዱስነቶም ንዚ እምንቶ እዚ ዕለት 21 ናሓሰ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣህጉሮም መርበብ ሓገግቲ ካቶሊካውያን ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣጉሊሖም ብዛዕባ ሕጊ ዘስተንትኑ ፅኑዕ ሕጋዊ ቅርፅታት ናፃ ክትትል ሓበሬታ ዘለዎም ተጠቀምትን ሓላፍነቱ ዘይገድፍ ፖለቲካዊ ስርዓትን የድሊ እንክብሉ ብምርግጋፅ ከምዚ ዓይነት ክትትል ብዙሕ ደረጃታት ኣብ ውሽጣዊ ሃገራውን ኣህጉራውን መዳየት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣስተብሂሎም እቲ ማሕበር ካቶሊካውያን ሓገግቲ ኣካላት ስነ ምግባራዊ ማዕቅፋት ክፉት ዘተ ዘመቻችእን ኣብ ትሕቲ ሓበራዊ ፅፍሕታት ማሕበራዊ ፍትሒ ዘእቱን ዝኾነ ሓደ ክልሲ ሓሳብ ወይ ረብሓ ኣብ ስርዓታት ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ዝተሰረተ ክብርታት ከምዘይእዝዝ ዘረጋግፅ ክኸውንን ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ቅልጡፍ ምዕባለ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ሓድሽ መልክዕ ፅግዕቴናነት እደ ጥበብ ናይ ምትእትታዊ ሓደጋ ከም ዘለዎ ኣስሚሮም ድኻታት ኣህዛብ ኣብዝሓብቶሙ ኣህዛብ ዝያደ ፅግዕቴና ዝገብር እዩ ኢሎም ኣብዚ መዳይ ንቑሓት ክንከውን ኣሎና ምህዞ ካልእ መሳርሒ ክልሲ ሓሳባዊ ወይ ቁጠባዊ መግዛእቲ ከይከውን መታን ቢሎም እቲ ዘሕዝን ግን ስነ ቀመራዊ ምዕሪታት መን ከም ዝረአ መን ከም ዘይረአ ክውስኑ እንከለዉ ስነ ኣሃዞም መድረኻት ብዘይተሓታትነት ንህዝባዊ ክትዕ ክቐርፁ እንከለዉ ከምኡውን ክብሪ ሰራሕተናታት ንስርዓታት ዘምችእ ግዙእ ክኸውን እንከሎ ረቂቕ መልክዕ ዕብለላ የቕርበልና። ከምዚ ዓይነት ምዕባለታት ብዘይ ኣገልግሎት ንሓድሽ ገጽ ናይቲ ጥንታዊ ፈተና ዕብለላን ምልክትን ዘቃልዕ እዩ እንክብሉ የጠንቅቑ። ኣንጻር እዚ ዓይነት ናይ ስልጣን ባህሊ ቤተ ክርስቲያን ስልጣነ ፍቕሪ ከም እትሓስብ ቅዱስ ኣቦና ሓሳብ ኣቕሪቦም እዚ ከምዚ ዝበለ ሕብረተሰብ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ሰብኣውነት ስድራ ቤት እያ። ቅድሚ ስሌት ምትእምማን፣ ቅድሚ ውድድር ልግሲ፣ ቅድሚ ምፍልላይ ዘተ፣ ቅድሚ ስልጣነ ድማ ፍቕሪ ንምሃር እንክብሉ ብኣፅንዖተ ኣተሓሳሲቦም ንዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንዝቐንዲ ዋህዮ ሕብረተሰብ ክብሕጉግ ፈፂሙ ክፍቀደሉ የብሉን። ሰባትን ዝምድናታትን ናብ ኣሃዛዊ ፀብጻባትን ተምስሎን ብምንካይ መንእሰያት ኣእምሮታት ንረብሓታቶም ብዛዕባ ትሕዝቶ ብምዕለቕላቕ ወይ ድማ ንሂወት ስድራ ቤት ብቁጠባ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ቁጠባዊ ዕጥቅታት ኢሎም በዚ ምክንያት ዝቅዱስ ኣቦና ሓዳርን ስድራ ቤትን ዝሓሊ ወለዲ ኣብ ትምህርታዊ ተልእኾኦም ዝድግፉን መንእሰያት ብተኣማንነት ንመፃኢ ክጥምቱ ዘኽእሉን ሕግታት ከተስፍሑ እላቦ كبرات أعرق عالم نصب أو نت زوجدل سبسرحو أستوب علو أيدليان إيو انتاي داعا تباب زابر سب أو بلحي ببلح النازم راح بوليتيكا وسلطان بصناي تكبر زمر راح إدت باباو مهزون جيدليا انكبلو أتني عم بمقلات شعود راي إيو سبسرحو أستوب علو مواد عدرتي سب أو نت زيكونس أقل قالي ناي حبار ربحك غون زخيل انكبلو بزي حسابات زي محبركم نحقراتكم من الملا سبع صدرابيت مزحفرة كفري سألوتي إيو انكبلو مدر أم زازيمام زي زينا فاتيكان إيو رسالي كان باباسات للمبال عصر تربحته أبزي أبحاجر سام مارينو لترانجلتنن حسب زكايرو عودات دحر زتقبر اللوم وكعوي أكبابلا مساني تحاجر منقصد دحر زكايرو ركب مسبرقساو سبسلطان كم تراخبون إتا أب عالم تنطوي تريبوبليكاوي تزخونا تحاجر دمما نحاليو تسب أو نت سبز علم سنناي بوليتيكاو أبنات التقرب مخانا أبزا سمعو مدار يغلحو رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربحته لترانجلتنن حسنها بريبابليك سان مارينو كم التقوى حزون دهر زناي فرق معان تقو سنة وعدتهم دهر قاتري ناب كتماري من إيطاليا اون عدت كم زكايدون أبزي أبحقر سان مارينو بزكايدو عدت مجمرتا مسي برقصاو سبسلطان سان مارينو أبهزباو بيتمنقست كم تراخبون نتم كلتة حباراور سبيهر سان مارينو مسكنام أقريبهم حقر سان مارينو كابشحن كلتة 143 عمت محرط جميرا بنايتا حقر أب نفسو كشدشت عمت بزمر بقل التمر حتى هاجر كم التمر راح زفلة كوينو رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته أبز اسمعو مدره عصر نايتوم أبشحن تشعت ميتن سمانان كلتان عمتا محرات رسالي كان باباسات يوهنس باولو سداق ماوي دحار اون بنيريكتوس مبال عصر تشدشته أبكل التشعن عصر تحدين عمتا محرات أبتهاجر زكايدو هاري عدت زس أب كوينو أزياء سلاماوي تريبابليك تباهي لا التفلت حقر سان مارينو ليبرتاس مالت حر نتزبل حقر ومرحك قال التنبر أزد ما تاريخان نمز أزلوا بحقن زد تقال المخوانو كردو سنتهم أبز اسمعو مدر أقول ليهم كدمو خلو بزي ولك أونات سنت حقين هزبو حر نت كلو كم زي كئل كاسمرلو أفتو مالت بزي اتناي نات سنت أقدس بعطا زخونة مكبارن مدنفاع عن كبرات سبع وكبري نات سنت كلو أي كئلن إيو زي نات سنت زي بعملاخ زتوها بنز ترقاقات المخانو أملاخيتهم حرنات مدنفع مالت نعود حلنا مكل خال مالت ايو انكبلو ناتهم بسماعتنات هيواتهم أحليفهم زهابو بزحط ركتبعاتيون دك انستيون زكيرهم قدوس توماس مور حلو قدوس منقستن بوليتيكيناتاتن كوم اون نبزحط سبات اب حلنا اومن دك اقزيابير قاب مخان زمت ناتس انتن تاني عم كنابرو زعدم مخانو بمزخخار ناتس انت رسخا مهاب بحد انتن بمرخابن بزوتن كم تفتسامن كاب سلاسي اكزي عبير كم التوح زنغالي توم ازي تيولوجيا وموكس زي من البات كاب متن لعلي كما السليق الإخوون ابك ادمي اتي نتم بسم ناس نتزق عربو بوليتيكاون كتباون وطنات بسم حرم نتزق عربو جنكا ابكون النات قلياو تتعو تاعتن سلطان نكوينم زبالاشو املخو تعو تلومي ازيو اقداس مخانو اعمن بلوم نتي بحبار دوم بال وي مودا قزب الكريستيانا ورائي حرمتن حبرتن اقليحوم نتم عرمن بالحاتمن أب حزبي إتا ريبابليك زوفيو مسرتي سان مارينو كدوس مارينوسن كدوس ليونن زكيرم حرنت أب محنات سلام نتوفن حانات نتساطفو زينق ناقتو فاينت زتقال المخوان أستوب هيلوم سان مارينون كدوس منبرن أب منغو أحزاب مرددا المدنفع أب السنة ملاوكلي أو ركبن بزحا قناونات ندليت كمزلوان حبيرم كاب متكلات محبراو تمرتكاتو لكايت بيتا كريستيان بفلاي دم كاب مدلاي حبارو الربحان أدمساوي معلبي أقوحوتن أب مانغو مدقفتان متحققا زنزلو سنيتن محبراوي فتحن بموسادن ريبابليكاوي سان مارينو بيت مكرا سنناي بوليتيكا وقوينا خطاقلقل التبابعهم معرا معريو دم سان مارينو نتي كاب تنسيك ساب بحراو موت أب مكل خال نفسو كافي وطورد سبزقلت مع كلاي علامة حاليوت سب أو سب كتسعبتا محتينهم إزي نخالو تزقبر حاليوت كاب مجمرتا أو أتحيزو فلي مللي تاريخ سان مارينو إيو نيرو بيلوم كم تيز تقلت أب ملو زمانات نتوم جساقيو ويس أقم زقاتمم فتسيمو كم زي فشالة أب تناي مقبال توفيت رؤي إيو بفلاي نهزبي يوكرين زقربو دقفن أكبابلان الزخاخيرهم أب أهقرو سبع وحقي سقعت النوسخب زخدر زلو وان نعلم لقاو سبع وحق زلوهم توفاينت الزخاخيرهم أب مدم دمتا قدسنتهم نبرقسهم مراحتن زيقاتاتن سان مارينو بسم النفس وكف السب نزقابروه تبع ኣርሒቑ ዝጥመት ጻዕሪ ኣመስጊኖም እዚ ድማ ፍረ ክርስትያናዊ ትውፊት እቲ ሃገር እዩ ኢሎም ሩሳሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምስ ካቶሊካን ማሕበረሰብ ሳማሪኖ ተራኺቦም ኣብ ዘስምዖዎ ቃል ኩሉ ሰብ ኣብ መገዲ ወንጌል ዝያዳ እምነት ክህልዎ ከምኡ እውን ኣሰር ቅዱሳን ማሪኖስን ልዮን መስረቲ እታ ሪፓብሊክ ክስዕብን ተማሕፂኖም ሩሳሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 22 ነሓሰ ኣብ ሳማሪኖ ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ምስ ማሕበረሰብ ካቶሊክ ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ንሕድሪ ቅዱሳን ማሪኖስን ልዮን መስረቲ ሪፓብሊክ ኣጉሊሖም ከም ዓለማውያንን ጸረብቲ እምንን ዝነበሩ ድሒሮም ማዕርገ ክነት ዝተቐበሉ መልእኽቲ ወንጌል ከመይ ገይሮም ናብቲ ብክርስትያናዊ መትከላት ሓርነትን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ሕብረትን ብትሪ ዝልለ ሓድሽ ሓባራውን ፖለቲካውን ቀጥዒ ከም ዝተርጎምዎ ኣብ ዘስምዖም መደረ የጉልሑ ቅዱስነቶም ኣስዒቦም መንእሰያት ብከፊል ቅፅበቶም መልሲ ካብ ዝዓግቡ ልቦም ነቲ ደረት ኣልቦ ክኸፍቱ ዓዲሞም እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ታሪክ ኣሰር ክገድፉ ክሕግዞም ዝኽእል ኣምላኽ ናብ ብርክብ ክመርሖም ከም ዝኽእል ኣብሪሖም ነቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ኩሎም ነቲ ብእግዚኣብሔር ዝተዋህቦም ተልእኮ ብውዕውዕ ስምዒት ክቕበሉ ከም ሓዳር ወፍይ ህወት ዝተቐበልዎ ኣገልግሎት ሞያ ወይ ፖለቲካውን ማሕበራውን ፅምዶ ዝኣመሰሉ ጠለብቲ ምርጫታት ክገብሩ ትብዓት ክህልዎም ዓዲሞም ንዓለም ዝዛረብ ብሰላም ክምስክሩ ምእንቲ ክኽእሉ ብዝከኣሎም ክዳለዉ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዚ ድማ መርሒ ጉዕዞኡ እዩ ኢሎም ሩሰሊካ ጳጳሳት ንካህናትን መምሃራንን ትምህርተ ክርስቶስን ካልኦት መምሃራንን ንወለዲ ኣብ ምድጋፍ ንዘሳልጥዎ ዕዮ ድሕሪ ምምስጋን ኣባይቲ ስድራ ቀዳሞት መምሃራን ደቀም ምዃኖም ኣስተብሂሎም ኣብ ትምህርቲ ወለዲ ዘሳትፍ ጥበባዊ ጉስነት ትምህርቲ ክህሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዚ ድማ ናይ ገዛእ ርእሶም እምነቶም ክሕድሱን ክርስትያናዊ ክብርታቶም ናብ ደቆም ኣብ ምትሕልላፍ ሓጎስ ክረኽቡን ዘኽእሎም እዩ ብፍላይ ድማ ናይ ጥምቀትን ቅዱስ ምስጢራዊ ህወትን ክዕብዩ ልጡርግያ ከም ተመክሮ ሓድነት ብጥንቃቐ ከማዕብሉ ሓደራ ኢሎም ርሰሊካነ ጳጳሳት ልዮን ኢየሱስ ናይ ትርጉም ህወት ሕቶታት ውዱእ መልሲ ምዃኑን ወንጌል ድማ ንኩሎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን መገዲ ሓርነት ምዃኑ ኣፅኒዖም ብምግላፅ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ንኩሎም እንረኽቦም ከነካፍሎም እንኽእል ህያብ እዩ ነዚ ድማ እዩ ክርስትያን ብኩሉ ዝተፈላለየ መልክዑ ግብረ ሰናይ ክገብሩን ግን ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ መወዳእታን ውሁድን ሰናይ ናይቲ ደገፍና እንህቦ ህዝቢ ዝብለ ዕላማ ሒዞም ኣብዚ ብግርጭት ዝተላለየት ዓለም መልስና ኣብ መገዲ ወንጌል ዝያዳ እምነት ሒዝና ምጓዕዝ ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእል እንክብሉ ገሊፆም ሩሰሊካነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንውልቃውነትን ዘይምትእምማንን ፈላላይን ቁምስናውነትን ምስዓር ከምኡ እውን ንሕውነትን ሰላምን ኣብ ዘሎና ተስፋ ሓድሽ ህወት ንምስራፅ ኣገዳስነት ሓድነት ዳግማይ ብምዝካር እዚ ድማ ኣካል ሕድሪ ቅዱሳን ማሪኖስን ልዮን እዩ ከምኡ እውን ኣብዚ ጀመርዎ ንምሕናፅ ብፅንዓትን ተወፋይነትን ክንቅፅል ተልኾና ምዃኑ ገሊፆም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ይዛዝሙ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ ናይ ቅዱስ መምህሮና ፅሓፍ ርክብ ምስ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ካብ ዕለት 24 ክሳብ ዕለት 28 ንሓሰ ናብ ርእሰ ከተማ ሩስያ ምብፃሕ ከካይዱ እዮም እቲ ናይ 4 መዓልታት ዘተን ኣኼባታትን ሸነኽ ስነምላዊ ክልኣዊ ርክብ ምስ ጳጳሳትን ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ፌደራላዊት ሩስያን ኣኼባታት መሰረት ድማ ብቤተ ክርስትያናዊ መዳይ እውን ዝማላ ይኸውን ናይ ቅዱስ መምህር ርክብ ምስ ሃገራትን ኣህጉራት ትካላትን ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝገብርዎ ዑደት ምስ ሰበስልጣን ፌደራላዊት ሩስያ ወከልቲ ፓትርያርክ ሞስኮን ማሕበረሰብ ብካቶሊክን ኣኼባታት ከካይዱ መደብ ተታሒዙ ኣሎ ንርባዕተ መዓልትታት ፅዑቕ ዘተን ኣኼባታትን ዝካየደ ኮይኑ ስነሜላዊ ክልኣዊ ርክብ ሸነኽ ናይቲ ጉዕዞ ብቤተ ክርስትያናዊ መዳይ እውን ዝድገፍ ኮይኑ ምስ ጳጳሳትን ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ፌደራላዊት ሩስያን ኣኼባታት ከካይዱ እዮም እዚ ኣገዳሲ ተልእኮ እዚ ምስ ወከልቲ መንበር ፓትርያርክ ሞስኮ ዝግበር ኣኼባ ሓዊሱ ኣይቁመናዊ ሸነኽ እውን ክህልዎ እዩ እዚ ዝክረ ነገር እዚ ቅዱስቲ መንበር ኣብ ዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ዝምድናታት ኣብ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ፈታኒ እዋን እውን እንተኾነ መገዲ ዘተ ንምቕፃል ዘለዎ ተወፋይነት ዘረጋግፅ እዩ ሊቀ ጳጳሳት ጋላ ሃገር ናብ ርእሰ ከተማ ሩስያ ክበፅሑ እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ናይ መወዳእታ ዑደቶም ኣብ ወርሒ ሕዳር 221 ዓመ ምሕረት ዝተኻይደ ኮይኑ በቲ ኣጋጣሚ ዋና ፀሓፍ ቅዱስ መንበር ምስ መራሒ መንግስቲ ሚካኤል ሚሽቱቲን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሰርገይ ላቭሮቭን ከምኡ ውን ኣብቲ እዋን ሓላፊ ክፍሊ ርክባት ወፃኢ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ሞስኮ ዝነበሩ ሜትሮፖሊታ ሂላርዮን ኣልፊቭን ከም እተራኸቡን ካብ 222 ዓመተ ምሕረት ጀሚሩ ክፍሊ ናይ ፓትርያርክ ርክባት ጉዳይ ወፃእን ንሜትሮፖሊታን ሂላርዮን ዝተክኡ ሜትሮፖሊታ ኣንቶኒ ሰቨርዮክ ይምራሕ ከም ዘሎን እዚ ጉዕዞ ብጀካ ስነሚላዊ ክልኣዊ ርክባት ማደባት ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ምስ ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ሞስኮ ክራኸቡ ዕድል ዝህብ እዩ ምስ ጳጳሳትን ወክልትን ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ክራኸቡን መስዋዕተ ቅዳሴ ካዕርጉን ምስ ካሕናትን ኣባላት ሰቡፊ ሂወትን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክራኸቡ እዮም ኣብ ሩስያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብቁፅሪ ውሕዳትን ብመልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጣ ኣብ ሰፊሕ መሬት ፋሕ ኢላ እትርከብን እያ ግዛኣታዊ ኣወዳድባኣ ኣብ ሞስኮ ዝርከብ ርእሰ ሰባኻታት እማኣምላኽን ኣብ ሳራቶቭ ዝርከብ ሰባኻ ቅዱስ ቀለሜንጦስን ኣብ ኖቪሲብርስክ ዝርከብ ሰባኻ ደብረ ታቦርን ኣብ ኢርኩትስክ ዘሎ ሰባኻ ቅዱስ ዮሴፍን ዘጠቓልል እዩ ካቶሊካዊ ሊቀ ጳጳሳት ሽቴፋን ሄስ ኣብ ጉባኤ ጳጳሳት ጀርመን ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታት ናይ ዝከታተል ሽማግለ ኣቦ መንበር ብዛዕባ ኩነታት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ብቀረባ ንምክትታል ካብ ዕለት 19 ነሓሰ ጀሚሮም ኣብ ከተማ ሜክሲኮ ከም ዝርከቡን ኣብዚ ናይ ሜክሲኮን ቴክሳስን ዝገብርዎ ጉዕዞ ክሳብ ዕለት 27 ነሓሰ ዝፀንሐ ኮይኑ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ መመሓደሪ ስደተኛታት ናብ ዝግበር ናይ ምትሕግጋዝ ዕዮ እውን ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር ክንዲ ማዕቆቢ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ዝህነፀሉ ዘሎ ሃዋሁ ድምፂ ቤተ ክርስትያን ክዕፈን የብሉን ኣብ ሜክሲኮን ቴክሳስን መልእኽቲ ምትሕግጋዝን ርህራሃይን ክሰድድ እደሊ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ብርክት ዝበሉ ሰባት ናብ ሰሜን ኣሜሪካ ተበጊሶም እዮም ብዙሓት እውን ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ይርከቡ ካብ ዓመፅን ዓፈናን ወይ ኣብ ዓዶም ካብ ዘሎ ፀገምን ተስፋ ምቁራፅን ካህርሙ ዝደልዩ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብቲ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ ድሕንነትን ክብርን ህወት ብተስፋ ክጥርነፉ ዝደልዩ ምዃኖም እውን ገሊፆም ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ግን ሜክሲኮ ንብዙሓት ካብዞም ሰባት ናይ መወዳእታ ማዕረፊት ዝኾነት ትመስል ሕግታት ህሉ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣይዲ በታኽ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሰብኣዊ መትከላት እውን ብዙሕ ዋጋ ዘይህብ እዩ ዝመስል እዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብተደጋጋምን ብፅኑዕን ዝናቐፈቶ ጉዳይ እዩ እንክብሉ ኣብ ዝሃቦም መግለፂ የጉልሑ ኣብ መጀመርታ እዞም ኣብ ኣገልግሎቶምን ስደተናታት ተበዛበልትን ውፉይ ዝኾኑ ጳጳስ ሄስ ኣብ ርእሰ ከተማ ሜክሲኮ ምስ ወከልቲ ፖለቲካ ብርገሶም ማሕበራት ምሁራትን ቤተ ክርስትያንን ክራኸቡ እዮም ምስ ወከልቲ ላዕለዋይ ሽማግለ ስደተና ሕቡራት ሃገራት ኣኼባታት ከካይዱ እውን መደበተታ ሒዙ ኣሎ ሊቀ ጳጳሳት ሄስ ኣብ ሓያሎ ተበግሶታት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝገብሩ ዑደት ካብ ዝተፈላለየ ዞባታት ኣሜሪካ ምስ ዝመፁ ስደተናታትን ተመዛበልትን ክራኸቡ ዕድል ክህልዎም እዩ ኣብታ ኣብ ደቡባዊ ሜክሲኮ ተቋማዊ ድኽነት ዘለዋ ግዝኣት ቻፓስ እትርከብ ከተማ ታፓቹላ ሊቀ ጳጳሳት ሄስ ምብፃሕ ከካይዱን ኣብ ደብ ጓቴማላ ዘሎ ኩነታት ርድኢት ክረኽቡ እዮም ንገለ ካብቲ ኣብኡ ዝርከብ ማእከል ብዙሕ ኣገልግሎት ናይ ላዕለዋይ ሽማግለ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ውጥናት ኣገልግሎት ስደተኛታት ኢየሱሳውያን ከምኡ እውን መደባት ሓገዝ ናይቲ ከባቢ ሰባኻ ክበፅሑ መደብ ኣለዎም ሊቀ ጳጳሳት ሄስ ኣብ ሓያሎ ተበግሶታት ቤተ ክርስትያን ክበፅሑ ምዃኖምን ካብ ዝተፈላለየ ዞባታት ኣሜሪካ ምስ ዝመፁ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ክራኸቡ ዕድል ክህልዎም እዩ ዞባ ዶብ ሜክሲኮ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካልእ ትኩረት ናይቲ ጉዕዞ ኩነታት ደባዊ ዞባ ሜክሲኮን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ክኸውን እዩ ፍሉይ ልኡኽ ስደተናታትን ተመዛበልትን ኣብ ክልቲኡ ሲዩዳድ ኮዋሬዝ ሜክሲኮን ኤልፓሶ ቴክሳስን ክራኸቡ መደብ ተታሒዙ ኣሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ወጥሪ ሰብኣዊ ኩነታት ምስ ጳጳስ ኤልፓሶን ወከልቲ ኣብ ዞባ ዶብ ዝርከባ ትካላት ረድኤትን እውን ማእከላይ ኣርእስቲ ዘተ ክኸውን እዩ ኣብዚ ጉዕዞኦም ኣብ ዝተፈላለየ ዝበፅሕዎ ቦታ ሓትቲ ዕቁባን ስደተናታትን ተመዛበልትን ዝሳተፈ መስዋዕተ ቅዳሴ ካዕርጉ በዚ ድማ መልእኽቲ መንፈሳዊ ምትሕግጋዝ ከመሓላልፉን እውን ምዃኖም ዜና ቫቲካን ናይ ጀርመን ጉባኤ ጳጳሳት መግለፂ ተጠቂሱ የመላኽት ሊቀ ጳጳሳት هس حروف نايم تحققات مقاشاتات نسدتيناتات أبكل التشحن إسران حمشتن عمد محرات أب مصري ناب كينيا أبكل التشحن إسران أربعة عمد محرات غريخن تركن أبكل التشحن إسران سلستن بولندن يوكرين أبكل التشحن إسران كلتن موروكو أبكل التشحن إسران إثيوبيا أبكل التشحن عصرت الشحتن سيتشيليا أبكل التشحن عصرت شعتن عمد محرات كومون أب ليبانوس أبكل التشحن عصرت شدشتن عمد محرات عدت كم زكايرو ناي جرمن قبائب أباسات مجلس زدقاس زينا فاتيكان يحبر
1: سلام وسناي إزرائيل فاتيكان أبدا من سعتكم زلكم بكرسوس حوات نحاتن مساكم زلكم حاوكم نحن بخلوسي بقر كم سفلات أبك أنيات فلسطة دينا عدس دنجل ماريا من عزلنا نزم أنفسا ونتزكي حق زلنا زخل أرستي حساب دي معلوم ما أنت يزلكم يأتي زلكم كساب مود أتاعت كتاتو لخا بفور أملاح أدمكم نايلو ما أنتي أستنتنونا ويدم حسابنا زعبا قدوس ماكسيميليانو كولبا زيتا وهلا أب مريم زنور منفسا ونت العول زخنا بفلايكا تخكلن يعزخنا أرد عدقان حسابن زعبا عدس دنجل ماريا مزلوكا ناب كريستوس بزقبا كم زمرحكا زر آينا قدوس أبوي مبار حجي ناب حنتن إشتاي بيت مأسرتي أب أسويج استباهلا أب كرامات شنش أتميتن أربعان حادن كوست دوكمي زي كهان زرما نزا بيت مأسرتي ناب منبرة تابوت كم زغيرا زي فرانشيسكاو كهان ناب منبرة تابوت كم زغيرا نري شمو رايمون كولبا يبهال أب بولان شحن شمو تميتن تيسان أربعاتن توليدو بنوش دون كولد ما رأي كم زرعي يوزنقر عدينا عدس لنجي مريم كم زمت أوتو كلت أخليل حزاخة متعطو تحاد تعرخون كله تحادخة كأيح تتعرى ملكتنا ينتهنا تغيح دماء ناي سماء تنات نين يخا تحرر مسبلة طول دماء نخلتيو يحرر نخلتيو مرد كمسبلة عز دماء نمولو هيوتو زيت ألوه وساني كمزنا بريزنكا كولبا بنشتو نا فرانشيسكان محبر دهر مئتاو ماكسيميليان زبل الشم تقبينو إذا بفقري كريستوس كم فقري عدينا أدسلين مريم زي تقاتل لدما حدا خابتي كند ألامان هي وتزنا برا بمريم غير كان كريستوس بسباح زبيل أبشحن جعتميتن أسرتو شوعتنون كم تمحراي أب روم نكلو ميليشيا إيماكوليتا بزبل أرمي أوف دا إيماكوليتا بزبل من كسعاس كم زمسرتا بفلاينة أبتك زي تزنا برا عالماوي زخونا أيديولوجي أتحساس باسنا حساباتن نزن مبداه إلو كم زتبقسة كم تلقون كم زوسودو يزنكر أب بولاندون City of Immaculate بزبل بمقام زلمة نستفل علي بزحات أحوات أو نخاطو فريرس نخخونو أحوات نخخونو كومون ناي راديو ستيشن كومون بمليونات بزغودس أرحتامات تزرق حزنا برات متحيات كي ترفع بمدلاو نوانجيل بمريم أبيلو أمسبخ استاذ أمدا أزيو تقوه منفساوي أبوي كل با منفساونة مريم سمي إتاوي دراينا برا ملو بملو يو غزاروسو أوفيو سلازي أنا ناي مريم نبرت ناي مريم وانيني كسب مبالي بتيو لازم كل زوج بروز نمرة بأعمالها النت نيزا عدينا قدست دنقل مريم يو زكاد نيرو كم زي إلو نجارتنا أتلاقين كلهم نازي بكلايو قالم مالتيو نازي نبولاند عشان جات ميتين سلاسان شعاتن سلاس دوادات أرا ناي كل ب محبر أنا توم ببزح شجرات حلف زنابر وسدتنيات مع قبي سلسانو عبيتهم كتوهم جميرهم سفل عليه بزحات سدرابيتات عبتحتيهم كقبي جميرهم إذا خاء نعون نمحبرون حركة كم تعلم كيلو عشان شعات مثلا أربعين حدا نما عب جوستابو زت بحال بوتاب مسار ناب أسوج تسجاجيرو قطري عسرت شد ششحن شد شميتن سبعان توهيب الماء كم حدا أسر قطر جميرة كابزن يود ما تاع كساب حجي على ملوء تزارب زلا أقرر رامي تفتصامي أبهيوتو أبهيوتو بزحتهن بزح من قدي زهانت ست زقات أمت حدا أسر كابتبيت مؤسر تنتنا هادي مؤسر تسوات يوم زقتلو نيرا سلازي حدا مقالتي حدا أسري حد عسر تسوات دم حاريوم نخغطلوهم بتميت نخغطلوهم يمرت أمو حدا خاب أم حدا ناي بولانداوي فرانشيس غاكويكس زيتا بحلا بعوتا كبك جميرو خابتا مؤسر أنا تشعات تقولون سبيتنا اللاتني أنا ميتس دك إنتاك خونيو إنتاك خوني لو كقعر كباك مسجمرة كل بي نبتي وتحدر كربيلو أنا أبكن دو خاتو نعيو سدني يبلو تو تحدر بطعمي تقري موغن أفكدلو سلازي كل بي مستوم تشعات بطعطو بموخان نموت تفريدو ناب بيت ما أسرتي بتأميت أبتزنو برو نب فليز بلا بيت ما أسرت موساد ما بتأميت نخموتو تفريدو ኣብኡ ኮይኑ ግን ብምስጋና ብፀሎት ናብ ማርያም መንፈሳውነት ብምዕራግ ከምዝናበለ ነቲ ተሪፉ ዝነበረ ግዜ ነቲ ዕድሚኡ ብዘገርም መንገዲ ብሃናፂ ብኣደናቅ ዝኾነ መንገዲ ነዘን ተረፈ ሓፀርቲ መዓልታት ናይ ሂወቱ ክሕልፍ እንከሎ ኢና ንርኢ ኣብ ናሓሰ 14941 ድማ ሙማት ስለ ዝኣበዮም ብሌታል ኢንጀክሽን ገይሮም ወጊኦም ከም ዝቐተልዎ ብዙሓት መሰኻኽር ከም ዝገልፅዎም ግዜ ሞቶ ኣብ ዝተቃረበሉ እዋን ከይተረፈ ህድኣት መሊእዎ ህድኣት ሰፊንዎ ከም ዝነበረ እዩ ታሪኩ ዝነግረና። እምበኣር ካብ ቅዱስ ማክሲሚልያን ኮልበ እንታይ ኢና ንምሃር? ቀዳማይ ፍቕሪ ስምዒት ከም ዘይኮነ ፍቕሪ ውሳኒ እዩ። ገዛእ ርእሱ ንካልኦት ገዛእ ርእሱ ኣብ ክንዲቲ ሰብኣይ ንክህብ ዝመረፀሉ ምክንያት ብስምዒት ተለዓዒሉ ጥራይ ዘይኮነ ውሳኒ ምርጫ ከምዝኾነ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዝብሎ ገዛእ ርእስካ ካብ ብፃይካ ካብ ምሃብ ዝዓቢ ዝዓበየ ፍቕሪ የለን ከም ዝብሎ እሱ ኸ ነዚኣ ገይሩ። ካልኣይ መንፈሳውነት ናብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም። ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ማርያም መንፈሳውነት ምህላው ካብ ክርስቶስ የርሐቐካ እዩ፣ ካብ ፍቕሪ ኣሕዋት እውን የጉድለካ ይብሉ። እንተኾነ ግን ተሓቂ ብእንጻሩ እዩ። ናይ ኮልበ ህይወት እንተዳርእና ግን ናብ መስቀል ናብ ፍቕሪ ኣሕዋት ከም ዝወሰዶ ኢና ነንብብ። ሳልሳይ ድማ ኣብቲ ዝኸፍአን ዝጸልመተን ቦታ ከምዛ ዝኣመሰለት ናይ ፍቕሪ ተግባር ክትበርህን ክተጉልዓልዕን ከላ ስጋብ ሕጂውን ንሕና ንዛረበላ ኣሎና። እምበኣር ኣሽዊዝ ከም ንፈልጦ ደቂ ሰባት ክብሮም ዝስእንሉ ክብሮም ዝግፈፍሉ ቦታ ክኸውን ከሎ፣ ኮልበ ግን እቲ ተራ እሱር ዝመስል ዝነበረ ብነፃ ድላዩ ገዛ ርእሱ ኣብ ክንዲ ካልእ ክህብ እንከሎ ኢና ንርኢ። እምበኣር ፍቁራን ብክርስቶስ ኣሕዋትን ሓትን ኣብ መደምደምታ እቲ ብኮልበ ዝደሓነ ሰብኣይ ንዝተረፈ 53 ዓመታት ናይ ህወቱ ነዚ ታሪክ እዚ ብዝተፈላለዩ ቦታታት እናኸደ እናመስከረ እዩ ሕሊፍዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ድማ ንማክሲሚልያኖስ ኮልበ ኣብ 982 ቅዱስ ሰማዕት ብምባል ንቤተ ክርስቲያን ኦፊዋ ንሕና ውን ካብኡ ብዙሕ ነገራት ክንምሃር ኣሎና። ከም መንእስያት እውን መንፈሳውነትና ናብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መቁፀርያ ከመይ ጌርና ክንገብር ከም ዘሎና ብዝግባእ እንተዳ ተረድዩናት መንፈሳውነት እውን ማዕርክ እንደይ ክንዓቢ ከም ንኽእል ታብ ንካልኦት ዘላትና ፍቕሪ እውን ስጋብ ክንዲ እዚ ክትበፅሕ ከም ትኽእል ከምቲ ክርስቶስ ገዛ ርእሱ ኣብ ክንዳና በጃ ዝሓለፈ ሰባት እውን ከምኡ ኢሎም ዝሓለፉ ከም ዘለዉ ኢና ንርዳእ። ዝመፅእ ሰሙን በዓል ፍቅራን ኣሕዋት ብካል ክሳብ ንራኸብ እግዚኣብሔር ባርሕኩም ሰሰኒ
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራ ኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።